0: هاي السيارات اللي انحركت على طول الخط هاي راح تلاقيها السيارات اللي انحركت.
1: في مستوطنين؟ طيب يلا حبيبي شكرا.
2: انت في تناقض كبير لان انت كمحافظ كمسؤول مطلوب منك توفير الامن والامان للناس، في نفس الوقت انت مش قادر توفر الامن لشخصك.
0: لما كانت الهجمة الشرسة على القرية حتى كانوا ما يدخلوش الإسعافات، وبعدين المستوطنين حركوا المسجد، حركوا سيارات، حركوا بيوت، حركوها قدام الجيش. المرة هاي كان في شهيد.
1: السلام عليكم، عظم الله أجركم.
3: احنا
1: يعني احتراما للمولودين والشهيد على راسك، الله يسعدك، الله يخليك، الله يبارك فيك، يسعدك. السلام عليكم. حبيبتي خاتو الله يرضى عليك، تكون خاتنا ان شاء الله.

0: 2009 تم تعييني كنائب محافظ، 2010 حلفت اليمين الدستوري كمحافظ لمحافظة رام الله والديه. مش قادر أحافظ على أمن المدينة من هذا المحتل. لما يصير كأنه استعلاء على وجودنا ووجود السلطة وشو أنتوا بتسووا، أنا بواجه بكل أريحية، بغطيش راسي لأن إحنا موجودين. خلي محمود يجهز لي هلأ كل ملف غزة. فصار اجتماعنا مع وزير الإغاثة يوم الأحد الساعة 1. حتى اللي مش جايبين فواتير يعني حطهم تصور لتاريخه. هلأ إحنا كمحافظة ما بنقدر نحط إشي استراتيجي إلا منضل في نظامنا إحنا في نظام المساعدات. إنه فيش رواتب. إحنا اعتقدنا إنه خلال اليومين هذول راح يصرف راتب، فأجلنا الحديث في المشكلة على فرض إنه في حل هاليومين، حل مؤقت. معناها بدك تحط خطة طوارئ إنه فيش عندك راتب أصلاً إلى ما لا نهاية.
1: كمان دكتور بالنسبة لتحويلات وزارة المالية هذول آخر إشي بالمساعدات، إذا ما حولوا لنا إشي ما راح يضل.
0: عشان هيد أنا قلت لك روح على القطاع الخاص، روح على على الإشي، لأن وزارة المالية خلص ما راح يحولوا لك إشي.

0: Yeah.
1: سنويا بتم اقتطاعه من الإسرائيليين من المقاصة، فموضوع صافي الإقراض موضوع مهم. الوصول لاستقرار مالي يحتاج أيضا من ضمن الخطط، يعني إحنا يعني وزير الحكم المحلي مطلوب منه وجاي بده يعمل، لازم يعمل تغيير.
2: الظروف قاسية، المال هو المحرك الرئيسي للتغيير، ولكن ضمن المتاح بدنا نشتغل.
0: شو اخبارك؟ يسعدك، كيف امورك؟ مرحبا خالتي، السلام عليكم، كيف حالك؟ بدك تقدم استرحام؟
3: شاف الوضع لازم ينزله لان الوضع مش مساعد لل
0: هاي رسالته تنقل للبلديه انه لازم في هذا الظرف نساعدهم اللي دائما ملتزمين، نسوي لهم شيء تشجيعي لانه دائما هو ملتزم. قديش وصلوا منك البلديه ولا مش مرخص؟ مش مرخص، في مشكله معي؟
4: زوني والله
0: مرة، بس مغمضين عنكم في الظروف هاي عشان الوضع. من وين انت؟
5: من سعير.
0: من
5: سعير.
0: بتروح على المدرسة؟ أكيد. فكل ما ضاقت الدائرة كمان اقتصاديا ما بتعرفي وين انت بتنفجر، هذه المدينة اللي ربما كانت هي الأكثر هدوءا في فلسطين.
6: فيها بعدين
7: هسه
6: سمان.
7: يا احنا الحين
0: تحركنا
7: بسرعه، الاخ شهر سعد راح يتحرك، جات البزون عنده مقابله، راح خلي الطاقم تبع موجود معنا.
0: خلص تمام، ممتاز.

0: السلام عليكم. إحياء ذكرى النكبة، كأن النكبة خلصت، ما خلصتش النكبة، إحنا ما زلنا في نكبة مستمرة. يلا أبو عليان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.
1: كل الاحترام وأهلا وسهلا بكم. أولى ما نستفتح به هذا الاجتماع هو بالوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية والفداء. شكرا. ستكون هناك فعالية مركزية في رام الله وفي كل المحافظات في الضفة الغربية.
2: لازم يكون في كمان فعاليات فرعية بداخل كل المؤسسات، وتحديدا عند المؤسسات الكبيرة زي التربية والتعليم والجامعات.
0: وبنتمنى من الجميع مشاركة حاشدة. الصورة دائما تتسلط على محافظة رام الله والبيرة، وإذا ما كناش في هذه الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها صورة لكل العالم إنه إحنا كلنا مع بعض وكلنا واقفين وكلمتنا واحدة، أعتقد إن ما نلوم حدا إنه يوقف معنا بعدها. وكل التحية للشرفاء اللي ساعدوا، احنا دائما لازم ننظر للسلبي وللايجابي. كل التحيه للشرفاء اللي ساعدوا. دمتم ليدوم الوطن، وان شاء الله بنخلص من هاي النكبه وبنتحرر وبنستقل. شكرا. ربنا يستر اليوم ما يصير مواجهات نفقد فيها أرواح.
1: إن شاء الله.
0: يلا تامر.

0: يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم ما نحتاجكم يا رب. بندعي ربنا إنه يكون يوم لطيف عليكم، لأنه إذا أنتم كنتوا اليوم مرتاحين معناها فيش مخاطر. يا رب يا رب الله يحميكم ويحمي كل شبابنا.
1: الشاب اللي خبروا عنه توصلوا على بيت ايل، شو وضعه؟
2: يعني بيخصصه الوجه هذا يعني مطلعينه بالامبولانس على مستشفى رام الله اساسا طلعوا.
1: طب يا ماشي اوكي.
3: ايوه
1: دكتوره، الشاب استشهد ومن مخيم الجلازون طالب جمع بير زيت، وهي توجهوا في المجمع الطبي. هسه اخذوه من الهلال باتجاه المجمع الطبي. يعني حاول هم راحوا باتجاه الهلال اللي كان اقرب مستشفى عليهم، فيعني لما قدروش يعملوا معي شيء فاصابته كثير صعب. هاي اني جايب باتجاه
0: بك. عندي شعور من الصبح خايف من هاليوم، فيش يوم يمر زي هاليوم الا ينزل دم. هيك بقولوا ان ابوه واخوه في السجن، انا هيني على الشرف في الطريق عليك. شو؟
4: ثلاجة.
0: يا ويلي عليه.
4: شاب صغير مسكين.
0: إمها؟ إمها نرمي؟
4: أهله.

0: والله يا رب تفتح الله شوية
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. رب لا يربط على قلبك، رب لا يربط على قلبك يا الله.
0: أنا طلع البنات شباب شباب نطلع البنات.
1: أعطيني مي أعطيني مي مي مي مي مي مي بس عيني
2: بس النيابة ديش كل شيء.
1: إجا النيابة ها
3: نحاول احنا انه يليق منظر الشهيد باخر صوره رح ترسم في وجه في امه اخر صوره هي اهم صوره ورح تضل في ذاكره الاهل تاريخيا ومش مهام المحافظه بس يمكن نتيجه الممارسه اللي شفتها لازم دائما نكون جاهزين فإحنا أخذنا عاتقنا أن دائماً إحنا جاهزين بالعلم وبالكوفية وبالحمالة اللي تكون دائماً معانا من باب الطوارئ قديش إحنا متألمين أكيد الأهل غير شو ما أشعر أنا هاي مش قصتي قصتهم ورح تعلق معهم طول الحياة بحاول تكون قصة جميلة حتى في النهاية
0: يلا مبعدة

النكبة 76 عند المدخل الشمالي لمدينة البيري. وكان شهيد صافي استشهد إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة خلال مواجهة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال. تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة العشرات بحالة الاختناق.

احنا كفلسطينيين حياتنا اصلا مكونه من الشهداء والاسرى والجرحى، لانه هاي حياتنا احنا تحت احتلال، وما في بيت يمكن في فلسطين الا عانى.

0: يا اهلا وسهلا. اصحي اصحي اصحي الحزام اصحي الحزام اصحي
1: اصحي. حبيبتي حبيبتي الله يسعدها يا ربي.
0: على سلامتك.
1: خليكي يا ربي حبيبتي حبيبتي.
0: هلا حبيبتي. الرجيم غير شكل. على اهلا
2: حبيبي
0: يلا
2: اعطيك يا رب الستر والصحة.
0: خلص هلا هلا بطلعها يلا يلا يلا يلا يا شباب يلا يلا تعوا تعوا سكر سكر الباب خلى ابو سعيد لجوا يلا. رغم كل الصعاب اللي بنعيشها اليوم فسحة أمل. اليوم بيطلع لنا ننبسط بيطلع لنا نفرح بطلعة عيسى. صحيح دائما بنقول الفرحة منقوصة بس كمان لا هي فرحة. 22 سنة ما كانتش سهلة وأكيد لكثير من الأسرى والأسرات.
3: هاي فاتورة الوطن ندفعها وإذا انطلب مننا أكثر رح نعمل أكثر.
0: الله يعطيك الصحة. شفيت ووفيت 22 سنة وقبلهن كديش خلاص يعطيك العافية. مش إنك ختيارت بس يعني.
4: قرة العاجل جميع أسرى فلسطين.
0: الأسرى كل يوم بيستشهدوا في السجن وكل يوم ممكن نسمع خبر شهيد بعدين احتضناه وهو حي. الأسير والله ما هو أسير والله إنه شهيد ورجع حي لأنه كل يوم بيستشهد.
4: عيسى محمد جبارين.

0: عادي احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا فوضى في الشوارع، احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا جريمة، لأنه هذا أصعب من الاحتلال الخارجي. احنا هلا مركز الإصلاح والتأهيل،
1: صحيح،
0: بس أهم إشي يجيبوا لي كل اللي بعتوا كتب اللي طالبين يشوفوني في قضايا خاصة السجناء، لأن في كتب طالبين يشوفوني في قضايا خاصة يرتبوا لهم. خلص نستثمر الوقت إن اليوم جايين على مركز الإصلاح ونحل كل القضايا.

0: السلام عليكم.
1: كل شيء متكتك.
0: تفضلوا.
1: حابة أشوفك
0: وين راحت؟ السلام عليكم.
2: يعطيكم العافية.
0: شوفت
2: المحافظ جاءت تمنع أموركم داخل المركز المعيشية، وضعكم حقوقكم متلقينها كله تمام؟
0: في شكاوي؟ تعال. هي هو اللي رفع ايده بده يشكي عن اشي. شكرا.
3: الاحتلال الخارجي ممكن

0: يا شباب حاول اجيب الدفاع المدني، حسبه رام الله مولعه.
1: تعال تدخلي.
2: اجتاحوا الإسرائيليين محافظة رام الله والديرة، تم اجتياح المحافظة بشكل كامل من قوات مدججة بالأسلحة، وتم حرق مركز المدينة الحسبة اللي هي يعني سوق اعتياش للناس، سواء اللي بيشتغلوا هناك أو أصحاب الدخل المحدود اللي بيتسوقوا من هذا المكان.
3: يمكنك التنفس.
2: اللهم اربط على قلبك يا الله، اللهم اربط على قلبك، اللهم اربط على قلبك يا الله. تعبت، ولكن في موقع المسؤولية اللي أنا فيه مش دوري أقول للناس تعبت، تعبي لازم أنفضه. هات المي.
4: خلاص طول بالك يا أخوي، خلاص خلاص
2: حط في إيدك، حط في إيدك. شفتيه ودعتيه؟
5: جنن يا خالتي، بجنن زين كمان يا
2: حبيبتي.
5: رحمة الله روح
2: أبو عبد الله أجا ولا ما كبرش؟
5: رحمة الله روح، رحمة الله عبدا.
2: ابو عبد الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله
6: استغفر الله.
2: لا يا ابو عبد الله لا الحمد لله، عيط وفيش كلبك، ولكن الحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله
2: كل استودعته لله،
6: استودعته لله
2: والحمد لله.
7: الحمد لله
8: هي انا اتفقت مع ابو عبد الله، قال الحمد لله وبنى بيت الحمد في الجنه. واحنا معزومين عندكم.
9: واجيكم اليوم
8: طيب. لا يهمش عيطي بس قولي يا رب.
10: كمل.